النحاني بالدر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مكثرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الزفر وضر النابي على الذي ويبل الكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليا بحق يوم عرف وحق صائمه أعلى معرفة يا من وابتلي الشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لي تكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكبر.

تذيبوا إلى سوايا أبدا فيذيبوا ما سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الحفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قوله يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفى الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجهيد

وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقانا الدنيا وضرر الأخرى أنلت السليا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام.

يا من حماني عن القيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مطحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير يجد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يالله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لانتهى لها على مصرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وافئدة صحابه اجعلني سرورا داجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به

هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وقطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب وبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير معتما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا من رأى

قدارين يا من حماني عن النارين يا ربنا يا طارئ الأعداء لغير نحو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معاه.

من ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي ديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزهزه العدى لغيري

هبل النبي مبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شعر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شعر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي

وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قبله ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مذ زمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي له قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب يأمعا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من عدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مهنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي.
يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقط أحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيري يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي ألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجد جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما مهى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت

وحبله الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك سندا. أزكى صلاة بسلام لي تجود، بالاستقامة وتقليل الهجود، في الآل والأصحاب والأتباع، وزادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا، صلى عليك من تعالى وعلا. أزكى صلاة بسلام لا عدد، لا تسوق لي دائما مدد، في الآل والصحب وكف ما حضر، عني وجاب لي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى، صلى عليك من سألته هدى. أزكى صلاة لي تسوق كلما، لو اشتيت سرمدا مسلما، مع سلام بجميع الآل وصحبك الدرر والآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى، صلى عليك من دعاك لسرى. أزكى صلاة لي تجود بظفر، بأن أجاورك من غير سفر، مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين، نزل إلى صلى وسلم عليك أبداً.

صلى الله وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اشتقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرى عجم وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي يمحى وراد لي كل كنود جمحى وجاد لي بكون ذا النظم الشفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال.

صباح يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله

أنت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد

والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يقول

اصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور.

هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم، ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما، وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية، وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما

حبيبك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خيرا من وأملي يا من على عن المكان وال

فأبدا كل من يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد. واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير.

واجعل دمائي بناء عافية يدغني إلى حضور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بصدق.

وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن. ولتدخل المصلح

تكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهينة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب

والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحرمة.

0: الله ولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديم والاه ما نجي تعمل سماي كادو ci tour sama borom di wax bismillah di sante yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñam ak sahabam di nuyu wa atub xam xam nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jittal ci nuyu bi serigne abdou samad di ci tek borom xam xam yépp bayu ñu

0: لهم تداعي بعد نجاحي.
1: إليه هو جل غافر الذنوب، أيا لطيف يا خبير يا عليم، اغفر لعبدك المقر يا حليم.

صلح أمرهم فشادوا دينا وجاءوا من عذاب يامنه ولا يخافون ولا هم يحزنون ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيحة عن الورى وعيدي الوضيحة لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصلي يا ربنا وصلي معا.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: سيدته التي يقول فيها بانت سؤال فقلبي اليوم متبول متيم إسرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أظن غديد الطرف مكحول. في بعض الروايات هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجئها شم وتقبيل. فلما وصل إلى قوله إن الرسول لسيف يصطبع به مهند من سيوف الله قال من سيوف الهند. فقال رسول الله لا من سيوف الله من سيوف الله مسلول. فخلع عليه بردته وتورست فيما بعده. إحياء لتلك السنة تسمح لي أن ألقي القصيدة. أيوة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن شيخي وسيدي الشيخ الإمام محمد سامس في فوتة حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ مدان منتقى تال في دكار حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ سيرين جدي في جدي بوسو حبيبك في الله، جئنا زائرين وملتمسين الدعاء زيارة في الله زيارة أخوية نرجو أن يتقبلها الله منا سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في القصيدة اسمح لي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أوجه تحية خاصة وشكرا وتقديرا لأولاد الشيخ سيرين جدي، فهم الذين تسببوا في مجيئي إلى طوبة، خاصة أبو آسية جعفر جعفر بوسو وخادم بوسو وخادم بوسو حزين بالذات هما السبب بعد الله في أن آتي إلى طوبة، طالما اشتقت إلى أن آتي إلى طوبة لما أكنه لهذه المدينة من احترام. ولما وجه إلي الدعوة أنشأت هذه القصيدة المتواضعة التي أقول فيها لبيك لبيك يا ابن البحر والنوني من آل مبكي رواسي الأرض والديني. دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت عظامي وردت سر تكويني. كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكيني. يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرماء يا مستجار اليتامى والمساكين. سمعت عنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين. حتى رأيتك بحرا لا شبيه له فما الفرات وما أمواج سيحوني. علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من دور سينين. كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون. كأنما قوله في الحق ممتشقا سيف الإمام علي يوم صفين. ولا تروح له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون. قد من الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنى دون تنوين. طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين. ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشامم العرانين. كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون. من آل بمبا وبمبا سيد عالم سيف الإله على حزب الشياطين. هو الخديم الذي سارت منائبه وعز بالله عزا غير مفتون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. قد زرته بعد إذن الشيخ في رشد لما أتى الإذن من أم الدواوين. وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مضمون. فقد نزلت على أنبى الأنام يدا وأكرم الخلق من بعد النبيين. أحيت مآثره ما مات من سنن وأنبتت كفه الزيتون بالتين. وقاوم الغرب والتنصير منتصرا بالله فانهزموا عنه كحطين. من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نصب الموازين. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. يدي لمغن كريم واهب صمد لا للدراهم تأتي من سليطين. ثم الصلاة على المختار من مضر ما زار قوم لطوبى مركز الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: جزاكم الله خير
1: الحمد لله
2: وفقكم الله
1: آمين يا الله
2: طول
1: الله آمين مطلب منكم الدعاء
2: ما شاء الله
1: مطلب الدعاء خاصة
2: ما شاء الله
1: قالوا لنا المشايخ إذا رأيت الكبير في السن ادعو له بدعوة واحدة أن يحسن الله ختامه واطلب منه الدعاء أن يدعو لك بكل شيء
2: إن شاء الله
1: بكي الحمد لله
3: له من السهات علمية في كافة العالم في مصر يخدم الصوفية والتصوف
1: أحب هؤلاء القوم أحبهم حبا عظيما نشأت على ذلك الشيخ سامة سيسلم عليك
2: ما شاء الله
1: والشيخ مدام تال يسلم عليك والشيخ مضيفنا سيرين جد أيضا يسلم عليكم دينا نلتنس الدعاء بكي
2: سمعنا بك ولكن عيننا
1: يا ابن الكرام
2: وجدنا حبا
1: ما شاء الله يا ابن الكرام ألا تدنو فتسمع يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع
2: هذا هو
1: ما شاء الله أنا الآن كأنني أمام أحمد بنبا
2: وأنا كأني على كل الخوض
1: ما شاء الله الولد سر أبيه الولد سر أبيه
2: ما شاء الله
1: نعم ادعو الله هذه دعاء خاصا ما شاء الله
2: زادونا
1: نعم شاء الله أنا قلت لأبيهم أكلت حلالا فوردت رجالا ما شاء الله ما شاء الله هدية مقبولة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قيمة الهدية الكتاب ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا
4: وتجيزوننا فيه وفي مروياتكم عامة في تجيزوننا في مروياتكم خاصة وفيما كتبه الشيخ الخديم عامة إن شاء الله جازة إن شاء الله
1: لا نريد أن نأخذ الكثير من وقتكم تسمحون لأن نرجع اليوم إلى الدكان اليوم إن شاء الله
2: إن شاء الله بعد هذه الأيام بعد هذه الأيام ترجع
1: أذهب إلى موريتانيا شيخ با في المبار ابنه توفي محمد الأمين ابنه توفي أذهب للتعزية
2: ما شاء الله
1: نعم نعم
2: نعم معزين
1: إن شاء الله إن شاء الله معزين بكي صوت
2: إياك العبد صوت صوت
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وجبان

مهتديا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله.

وبالمهيمن لشهد باسترائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله وبالمهيمن لشهد باشترائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله أنت العزيز الذي أبغي بعزته عزا يخلد للتكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل العداء بالذي لاخترت يا الله كفيت

دون أذن وقد لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور خلد للنبي بشرا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد شكري

وهبتني منك سؤلا فاق مسألتي فلك شكري يا وهاب يا الله لي قلت أثمانك أحيا من له عمري وقلت للرزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل

أنت الحكيم الذي أطلقتني لسوى ما سأني ومحوت السوء يا الله أنت الودود الذي انقادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يا الله أنت المدين

كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله مميت قد سقط موتي للعدا ولهم مكاره سقط في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري مع رضاي معا مني يقص دون شخط منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يا الله أوصلت لي واجد الأثمان دون عناء لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد اجعلني الدارين معتليا بغير

عني وأظهر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار دامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المتعالي سقعداك معا إلى سوى قصد ضر الدهر يا الله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدة

أنت العفو الذي عني عفوت بلا إبقاء عيب غبيت الكل يالله أنت الرؤوف الذي عاينت رأفته ولا توجد

الملك والملكوت الدهر يا الله يا ذا الجلال وذا الإكرام هب لي ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله قد لي يا مقسط المطلوب حيث أرى خلا وحبا مع الرضوان يا الله يا جامع اجمع لي الأغراض مرتديا عني بكونك لي في الجمع يا الله أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إليك هب لي ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا

أبدا كفيتني ظلم الأشياء يا الله قد قدت لي منك يا هادي هداية من قد صاحب المصطفى المختار.

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

ذهب تغمي محوت ظلمي ليجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير

0: مثن عليك عند الرماء عليك سلم دأبا وكرم من بك عظم أهل اعتماء بك أقول
1: الله أكبر الله أكبر
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل

كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتموا

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمسلمين

عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف

0: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
1: sama rek sama xarit Aïcha bayang ci jamm
2: wa man ci jamm bu baax
1: tay nak Aïcha histoire bu am solo la bëgg netale ni histoire mu am Serigne Touba Khadim Rasoul ni nitu Yalla ko makko
2: ak kassa

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم، وجلاد الله جالبة للإيمان والإسلام والإحسان، وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث سخرت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أحب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الله ينولها بلا من

حمدا لربي خير مرابي خضرا ما خلبي بالاهتداء لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اهتداي لك رضاي لك صناعي لك التجاي ما تداي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما هداي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خموري بلا كداي يا من أجاب من استجاب.

عليك سلم دبا وكرم من بك أعظم على اعتمائي بك أخود بك أفيد يا من يسود ذوي الصفائي ذوي الخلق نهج الرسولي

0: يخلص عادت الدائرين من رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك ليلقادم من بالنزير تهومنا كتاب وزير

عدد خير طاعة لمن بتوالي في حدا من بها يعنى توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر.

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم مبوكي سافوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نير جيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سين تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي جيل كونيكسيون دا ناي ديم سي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي سي جوجل بيغا بيند اسامديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نون ناك لا نكو تيليشارجي mu dal dug ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangir jëf. Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ni ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca bar de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangir jëf.
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الرحمن الرحيم. اللهم إني مدحت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولك: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فصل وسلم.

لا تنقطع أبدا في كل سنة وفي كل شهر. وهب لي في هذه الحروف ما لم يسبق إليه مما يرغب فيه كل عاقل في كل سنة وفي كل شهر. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وانشر علي بركات الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن نشرا يتعجب منه الخاص والعام والمتقدمون والمتأخرون. آمين. الحمد

بالنبي ليقاد مددا أحمد من بالملك قد تفردا على الذي به أذى يطردا أحمد من بالملك قد تفردا.

سلام خالق توحدا على الذي أرسله ملتحدا أمداح من رب البرايا خلدا تقديمه على الورى فخلدا إن نبينا الرسول.

يكون لغيره ممن له كن فيكون حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حجب قلبي انجلت وظلمه قبل به وانقاد نحوي كرمه حب الذي الدارين فاقت همم أعلى الخديم وببشر يكرم حصون من يحبه وأطمه آيات ذكر رافع من يحكمه حما جهاتي حل باق مرقمه جف بأني عبده وحشمه حال نبي الله ما لا يعلمه إلا الذي اللوح له وقلمه قاد إلى خير

اسمه المؤمل مولاه من قادت إليه الكمل قيل له دنيا وأخرى الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرضا بمن له مدح التزن قدت لربي بالنبي منذ زمن كل وقاد للأجور والأمن قصائدي قد بشرت من اطمأن قلبي به ومن عادل لي أن قولي يبشر الرسول حيث عن عليه تسليما مقصيما لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه لم يعن قدم أحمد على رقاب من

بدت علاه من رام بالمختار من مولاه حاجته ما رامه أولاه مدد رسل الله من ناداه صلى عليهم ربه أبداه من ربنا حزن الذي رمناه به كما به الرضا حزناه ملكه الفضل الذي أعلاه طوبى لمن أرضاه إذ والاه محمد صلى عليه الله على الورى فضله مولاه.

مواليه هدى حلاه حاذ معاديه ردا خلاه نيل النبي يولي امرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نيل النبي يولي امرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نأى عن الخلق

له رفعت حمدي وشكري إلى من برسول الله قاد للإله رجوت أن الله جل وعلا يقودني إلى الجنان بالعلا رضيت عنه ويقود الأمل لي براحة ويعلي الأمل رجوت أنه يسوق الوجلا لغير نحوي والأذى والخجلا رد لغير جهة الذي قلا وصانني عن حسد وعن قلا رد لغير جهة الذي قلا وصانني عن حسد وعن قلا رسول

قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بعت الذي لجاتي لا يرد بما لدى باق له تفرد بالر شكر من له توحد بالملك نعم ذو البرايا الأحد بايعت فيه من لديه يحمد بقلمي وزال عني الكمد بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بايعت خير الخلق بالنيات وقلمي بشكر ربي ياتي برأني القدوس من آفاتي وصرت عبده بلا التفات برأني القدوس من آفاتي وصرت عبده بلا التفات

مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتبت ذا المدح بعام أريحا بوكتش وقبله حزت الرخاء كفاني العزيز شخصا بذخا علي قبل بعدما تبذخا كبت ذو الجنة.

أخت عرفة والحداب مثاله فيما مضى لم يولدا قط وعوض مثله لن يولدا محمد أفضل من تولدا

بفضل من به سواه أوجدا من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به سواه أوجدا

فرحني باق على كل نشر بركة المختار قطعا فانتشر فارقت كل من يؤدي للشر بجاه من ساق لغيري

فكر فوضا به ما لا لغيري من مكر فداني الذي كفاني من خسر وبحياتي رسول الله سر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك ذا لنا بشر مد لي الله المكرم الكريم خيرا كثيرا وصفاء لا يريم محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم مد لي الهادي الصراط.

له بشارات وللبشرى يدوم ملكته سنين خدمة تروم له بشارات وللبشرى يروم ملكته سنين خدمة تروم له بشارات وللبشرى يروم.

فضله لم تنحن الكفار ناجيت من فاذت به الأبرار وصانني عما نحى الأشرار ناجيته وإنه للجار ولثوان

شكرت من منه أتاني عتق على الذي به استبان الفتق شوقي لمن غرب له وشرق معطي الذي فيه الرضا والخرق شكرته والوجه مني طلق واليد فيها دون طير طلق شكرته والوجه مني طلق واليد فيها

احمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين أنى يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أنى يشك أحد في كون.

الجوارح فيوضا بجث آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فوضها بجس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فوضها بجس آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وأن نحوي أبث آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وعن نحوي أبث آلاف تسليمات باق لي أبث أعداءه على الذي لي أبث آتاه من أصوله طرا حرس ذكرا به أفحم كل من درس آباء أحمد نأواني الدنس لغيرهم دب اللعين إذ خنث فجأني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتا فاطرنا ساق لغيري فنتا ولا

فزت بأن مالكي ما أشمتا بي عدوا وبما شمتا فرسول الله بالذي أتى بأحسن الجواب والنصح أتى فلاح جملة الكرام ثبتا بأحمد الذي الجواب أثبتا لمالك الذي ذنوبي غفرا حمدي.

له شكوري وعيبي سترى بفضله وجودي فاستترى لوجهه الكريم عني كفرا ولي لا يفضي الذي قد نفرا لوجهه أرضيت سيد الورى بخدمة ولي قاد السورى لي قاد بالمختار فضلا ظهرا وقاد لي به منا لم تظهرا لأحمد المختار فضلا

وغيرهم بالمنتقى خير سبيل يقودني لخدمة الماحر الرسول حبي ذاته وليجاد بصول يبث خطي ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول يبث خطي ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول ينقاد نحوه غدا يوم الخمول سواه كي يشفى فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نفسي نبينا لدى حير العقول وثقت بالله.

سيدنا محمد حيث يعن ولا ني الباقي المقدم القمن بكل حمد وشكور لم أمن واجاته بذكره الذي ركن له به كلي وسري يستكن واجاته بخدمة الذي ضمن لي سعادة ومن ضري أمن واجاته بخدمة الذي ضمن لي سعادة ومن ضري أمن وجه النبي أنور من بدر ومن كل منير فاوى بالمدح قمن مبالغ في مدحه كمن ضمز ومطلب فيه يرى كمن رمز مد لي المختار ما لي كنز زادا إلى خير جنان لاكتنز محمد لي حوائجي نجز صلى عليه من له هذا الرجز من رام في الدارين مثله واجز عنه ولا يراه والوعد نجز نويت شكر من كفاني الكدر في الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يؤدي للغرر ناجيته ولي غيوب.

0: نفى إلى غير جهاتي الخطر وصانني عن الشقاء والبطر ناجيته بمدح ندب قد ظهر تقديمه على البرايا فبر ناجيته بمدح ندب قد ظهر تقديمه على البرايا فبر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي برم توبا
1: gambo yi moy gam la defal bop ba xam nga ko ci gam ba do ko bëgg waxani ñi ak bëgg bis bi ko day ci jamm tam mo ngi am lay fatte ne yaay mo mo am ci bis bis ñu ay mo ko digal bop mu et mu nga ay ko xam na ko ci mom ñu ko jëm bop ak nga ci bëgg ri ci soñu ñu sante yalla fi fatte ko it yaa so mo am ñu bëndisi ñu ñëw jàmm ko dara ñu fi élément ko bay ñu jàmm yàlla maa ngi koy fàttali parce que sama bopp li ko fàttali yooyu yëpp ñu ñaan yàlla bay nga ko mu def ko ñu si mënu ko na mënu ko digal ak na mënu jëriñe nga am it yëpp lu may la yeneen ci ñu sunnata ci mu bi sunnata bay ko yaa ci ay po ay ay xalep tekko ci sunna bo ñu gam sunna ko bo ñu am ñu ko jaay bay ko bay def ñu sunna ali ñu sunni ali ñu sunni bay wa ay ñu ñu ko def ci sunna sunna da lay wi ha mu ko fa ak sunna tekko ci sunna sama ma jaamu yalla rek وسنه يسمى اتخاذ طريقة فاتن لا سيدي يا يبدا كجديد انا يا جميل انا كنت نقول كل كلمة لكم يرجع ما يلا فتوفر لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: فهدني رب البريد البدن أصبت قبل من كرم بددن فاتني رب البرية البدن أصبت قبل من كلهم بددن فديتني ربي بسر وعلم فزفاني إيداك بولن

0: film de jangi ni Hadji Mustapha Mbacké
1: kon ñu téyé julli
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها

إعلام خير الرسل رفعا بي وافقت كل مرسل رفعا الرافع فوق الكرماء بلا افتخار لن ترمى إلي قاد الله ما لم يظهر لطالب

0: على النبي ولا آله والشهد الكرام صلاة في الأرض الحسيم السمد على النبي وآله والغمد قدامك إلى الهدى إلى الهبى يا من هداني يا ابن محي للهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مشارة يا من كفاني السلامة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لزوج مؤمنة مد لكل مسلم ومسلمة أهلا بشارات ترى مستهزنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مت يقول كن يكون يا من يكون من لم تكن ناجيتك اليوم بحمد والشكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يخود لي كن فيكون عادي منك بلا هقر ولا تعادي نفيت إبليس لخير أبدا في شهر ساء وكل من لم يهدى وجل لمن قد آمنوا وأسلموا وأنصروا مفجل من لم يسلموا كم لأمة نبي صلى عليه بتسليم رب جلا إجابة تشنسه الأداء إلى سواهم سرمدا وداعا ما فيهم يا كريم يا معين ليستجد وللذي يحيمن عفيسة أمة خير مرسلي عن الذين كفروا برسلي قل لهم النصر أسيسا آجلا وبشرا هم آجلا وآجلا قل لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عندهم مسيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيدنا مامون أمر غناو dagelon ci pencim fa nga xamni fi fa la jant ba ci di dagelo ñu jëm nak fi nak ca armelia

0: جدا في يوم كنت مثلك رواتي أنك سلوى جنجي جنجي يسر المريم بس بمان جار من سبب موخ البطن آمين ليو يالو يالو يالو يالو يالو يالو يالو يالو يالو لكن كنت بارا لبارك لنا فيها وفي كل ما هيت وفيها أكني وعد بكربة فكربة وليا كارناني إني في كل جنس جيس برب يا كارني برب نبكي يا كارني أجمي كفامك
1: نو جنبني لك أك برب خمدي

0: من لا شريك له والاسم مقتدر يا مجتبى يا إمام المرسلين معا يا من بخدمتي ما يستقدر يا مجتبى يا إمام المرسلين معا يا من بخدمتي ما يستقدر صلى عليك برسم بلا كدر من جادني بك في دار يا بشر صلى عليك برسم بلا كدر من جادني بك في دار يا بشر صلى عليك برسم بلا كدر من جادني بك في دار يا بشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم تسليما بركة برمطوة سخسالهم بك يوم في أدب وكتابك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم.

الإجادة بالحسنى والمنصب صبا ولسان أسراري أن القول كله واني نفافي قرباتي سبوا سهبا وكذا العساني بيس يوطني وهاني بي في قرباتي سرما.

أكرم به ربا ما فادي به ربا سومي أمدا رالي أنا مساكرا بكوني له هبدا ما قديح من لمن هبا أناجي بالقرآن نصرا له به على عيسي دهبا وأرجو به الهبا كتاب أفيص الله.

جبل لعبد المجيد قد قتل الهم والأربى كتاب أسيف من أسيف معسف لعبد نسيف دون من أوى قربى فتوبى لأمد يعبد الله ربه بتسيل قرآن.

مصطفى خمنا لي كو واخ يوم فانك سير احمد بن خالد بن رسول صلى الله عليه وسلم دا كو واخ ني استكرته اتخسمي في خدمة الماء السمي كخدمة في العالم له وفك ولم لولا سنة مجد بي تقارو نيب دي كو ان شاء الله تعالى نيب بكرم بي خمي ني بد بد شيخ الخديم بابي في يوم مو ني خمي ني جات

0: شيخ صالح مبكر، شاعت ولايته شرقا ومغربنا ونفعه في الوراء جرى على القدم. شيخ صالح مبكر امسك وسيلته جدا لكي تنتصر بين الامان وبعد في الدار الندم. شيخ صالح مبكر له مريدين اي من المشايخ بل نالوا بصدقهم فضلا في حياتهم، وهم طالبا يعلو لديه كما تعلو نجوم السماء بسر كن فيكن. قالوا ذو الكرم كل واحد يقبلنا تبي الى خمنك من رجمت من جدتي مشايخي لما تفتر رجمون بدنا تنين ام غنياري يولتين يولو اجيب لله ولرسولي اذا دعاكم وتبي وتبي على لك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
1: ربي يا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشيخ السيد صالح مكي نحييك تحية تامة قاسة مع المحبة والبدس ويلي بضخ delegat sur islamino fiyep li nak moy ligueul yalla jaar ci yoonu yalla fasiyene ban kenn dess nga xati yep boole len ci ligueul ba xol li ñu saf yalla waye loolu mom dama saf yalla tayit kuri doomi diine yi ci réew mi yëpp teew nañ ci sosal bii ci jàkk ji ci sa jàkk ji turu doomi tarixi yi ci réew mi yëpp teew nañ ci sa jàkk ji yàlla ak fekk si la na ko àlla sëñ Saliou turu waxe woon ci màggal gum réew yi nga xam ne sa rajul wa tëddoo moo ko moom di Cheikh Ahmadou Bamba dundal fi diine sos fi tarixa dundal ko rafetal dundal ga ba yàlla dimbali ko ca

0: المتدينين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا المعم يا من لي فلسيا لذلك السام جسدتني سرنا بعض الفتن بكل منه ليس غطن نبتني بس البرود وسنن وسبي والأملاك يا كنتن نبتني أسبتاني الأسن يا من لو من سامان تسن عربت الهداء بمن ربي لهم لخير الدري وعدي لنوان فرزان الأمراض ذات البطن ودع ربي مهربي بالدبن إن الجنة التي وحد المتقون للحد الخبير الذي كان الله بكرمه باك القديم بلا مكر ولا غرور ولا استدراج

مئة وألف من هجرتي من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا

إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حق.

للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما

فترت وصي القبيحة عن الورى وعيدي الوضيحة، لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك.

0: حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا عن حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا عن حسن الختام بالأسامي الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: سيدته التي يقول فيها بانت سؤال فقلبي اليوم متبول متيم إسرها لم يفت مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أظن غديد الطرف مكحول. في بعض الروايات هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. من اللواتي إذا ما خلت صدقت يشفي مضاجئها شم وتقبيل. فلما وصل إلى قوله إن الرسول لسيف يصطبع به مهند من سيوف الله قال من سيوف الهند. فقال رسول الله لا من سيوف الله من سيوف الله مسلول. فخلع عليه بردته وتورست فيما بعده. إحياء لتلك السنة تسمح لي أن ألقي القصيدة. أيوة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن شيخي وسيدي الشيخ الإمام محمد سامس في فوتة حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ مدان منطقة تال في دكار حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ سيرين جدي في جدي بوسو حبيبك في الله. جئنا زائرين وملتمسين الدعاء زيارة في الله زيارة أخوية نرجو أن يتقبلها الله منا سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في القصيدة اسمح لي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أوجه تحية خاصة وشكرا وتقديرا لأولاد الشيخ سيرين جدي، فهم الذين تسببوا في مجيئي إلى طوبة، خاصة أبو آسية جعفر بوسو وخادم بوسو وخادم بوسو، هذين بالذات هما السبب بعد الله في أن آتي إلى طوبة. طالما اشتقت إلى أن آتي إلى طوبة لما أكنه لهذه المدينة من احترام. ولما وجه إلي الدعوة أنشأت هذه القصيدة المتواضعة التي أقول فيها لبيك لبيك يا ابن البحر والنوني من آل بكي رواس الأرض والدين. دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت عظامي وردت سر تكويني. كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكيني. يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرماء يا مستجار اليتامى والمساكين. سمعت عنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين. حتى رأيتك بحرا لا شبيه له فما الفرات وما أمواج سيحون. علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من دور سينين. كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون. كأنما قوله في الحق ممتشقا سيف الإمام علي يوم صفين. ولا تروح له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون. قد مُمن الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنى دون تنوين. طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين. ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشاميم العرانين. كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون. من آل بمبا وبمبا سيد عالم سيف الإله على حزب الشياطين. هو الخديم الذي سارت مناقبه وعز بالله عزا غير مفتون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. قد زرته بعد إذن الشيخ في رشد لما أتى الإذن من أم الدواوين. وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مضمون. فقد نزلت على أنبى الأنام يدا وأكرم الخلق من بعد النبيين. أحيت مآثره ما مات من سنن وأنبتت كفه الزيتون بالتين. وقاوم الغرب والتنصير منتصا

0: شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: جزاكم الله خير
1: الحمد لله
0: وفقكم الله
1: آمين يا الله
0: طول الله
1: عمركم آمين نطلب منكم الدعاء
0: ما شاء الله نزيد الدعاء
1: نطلب الدعاء خاصة
0: ما شاء الله
1: قالوا لنا المشايخ إذا رأيت الكبير في السن ادعو له بدعوة واحدة أن يحسن الله ختامه واطلب منه الدعاء أن يدعو لك بكل شيء
0: إن شاء الله
1: بكي الحمد لله
2: له من السهات علمية في كافة العالم في مصر وفي العالم يخدم الصوفية والتصوف
1: أحب هؤلاء القوم أحبهم حبا عظيما نشأت على ذلك الشيخ سامة سيسلم عليك
0: ما شاء الله
1: والشيخ مدام تال يسلم عليك والشيخ مضيفنا سيرين جدي أيضا يسلم عليكم بينا نلتمس الدعاء بكي
0: سمعنا بك ولكن عيننا
1: يا ابن الكرام
0: وجدنا حبا
1: ما شاء الله يا ابن الكرام ألا تدنو فتسمع يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع
0: هذا هو
1: ما شاء الله أنا الآن كأنني أمام أحمد بنبا
0: وأنا كأني على كل الخوف
1: ما شاء الله الولد سر أبيه الولد سر أبيه
0: ما شاء الله
1: نعم قولي ادعو الله لي دعاء خاصا ما شاء الله نعم شاء الله أنا قلت لأبيهم أكلت حلالا فوردت رجالا ما شاء الله ما شاء الله هدية مقبولة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قيمة الهدية الكتاب ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا
3: وتجوزوننا فيه وفي مروياتكم عامة في تجوزوننا في مروياتكم خاصة وفيما كتبه الشيخ الخديم عامة إن شاء الله جازة إن شاء الله
1: لا نريد أن نأخذ الكثير من وقتكم تسمحون لأن نرجع اليوم إلى الدكان اليوم إن شاء الله
0: إن شاء الله بعد هذه الأيام بعد هذه الأيام ترجع
1: أذهب إلى موريتانيا شيخ با في المباغي ابنه توفي محمد الأمين ابنه توفي أذهب للتعزية
0: ما شاء الله
1: نعم
0: نعم نعزيه
1: إن شاء الله إن شاء الله بكي صوت
0: إياك العبد إياك صوت الله دعالي الله دعالي صوت الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الع

خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

لم يحويه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقرأ

لهم لدى الله تنويل شفاع للن إذا يلل كل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلده كفار والصفح والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلف الصديق مع عمر

ناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد.

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء حال.

أخفاه من النسج والورقاء والغار. وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار. لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

الحق من باطل أبدده فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جاره وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحبة.

ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة.

مئة وألف من هجرتي من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته.

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا

إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حول

للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له علي

خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

مصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول

لم يحيه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل

الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقرانه.

بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلده كفار والصفح والحلم دأبا

بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤادي.

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء

فيهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

حق من باطل أبدده فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

عم ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جاره وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حاروا فضائل الصحابة.

ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة.

0: sa'idan 'abidan abadan wa khadiman khidmatan tarda wa takhtaru ya rabbi salli 'alal mukhtari warda bihi anhum ridha allahu 'audun wa takraru wa hab li yadhra bil mukhtari thumma bihim alla ukhalita ma lid durri jarraru subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليت مبوك طالب تاي نك ديكات ناني في سوجو نور الداريني كامبو مانغي خوخ اندك سوجو خادمه المناجات تي تيواي اك سايتو سيرن الحسن جوف دي دالال سيرن مام تيرنو يالي مفاسينو باركيلو تي خاسيده بروم توباي ني نيان كيب كو خامني ديغلو نجانغ مي يلا سا بروم تيغل ساي بكار bandako topati ba faw bismillah.

مئة وألف من هجرتي من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته.

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي

إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أو زار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر

لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له علي لو

خلقه وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رب

لم يحويه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقران

أناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤادي.

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء حاسد.

وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شظم بالشأو فرار وليس عنهما غير الحفيظ له.

بينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

قَمِنْ بَاطِلٍ أَبْدَدْهُ فُجَّارُ وَيَوْمَ أَسْلَمَ جِبْرِيلُ الْأَمِينُ أَتَى بِإِذْنِ مَنْ هُوَ فَوْقَ الْكُلِّ قَهَّارُ مُعَلِّمًا أَنَّ إِسْلَامَ الْفَتَى عُمَرٍ بُشْرَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَالْكُلُّ يَخْتَارُ بِهِ تَعَزَّزَ دِينُ اللَّهِ مُرْتَفِعًا لَهُ فَضَائِلُ عَنْهَا كَاللَّتَفْكَارُ قَدْ أَدَّبَ النَّاسَ طُرًّا بِالْهُدَى وَهَدَوْا بِهَدِيهِ وَبِإِذْنٍ مِنْهُ الْأَمْصَارُ وَهُوَ السِّرَاجُ لِأَهْلِ الْفَوْزِ فِيهِ أَتَى الْحَقُّ مَعَ عُمَرٍ.

مبن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول

دعانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار. وفيه قال النبي عثمان يشفع في 70,000